في عيد الأضحى المبارك قرر الفنان القطري علي عبد الستار أن يصوب سهام حبه وفرحه إليكم ليهديكم عملاً يحمل الإحساس والرومانسية ونبض الكلمة الخليجية الأصيلة.

0: الحرام.
1: أغنية جديدة تنسج الحكاية بين النظرة والشوق، وبين القلب الذي أصيب بسهم الهوى، والروح التي ما زالت تغني للحب بكل دفء وإحساس. ومن أجواء العيد ومن قلب المحبة يقول لكم الفنان علي عبد الستار: كل عام وأنتم بخير. استمعوا الآن إلى جديد الفنان علي عبد الستار حصرياً عبر إذاعة حبايب FM، حيث تلتقي الكلمة

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
1: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهد

0: قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: تسبح وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات.
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهمه
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا
0: توكلت
1: والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: بحسبك وحين
1: سبحان الله وبحمده.
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: جوده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: حبايب اف ام 93.7.
1: قصتنا اليوم عن نبي من أنبياء العرب عليهم جميعا الصلاة والسلام، أرسله الله عز وجل لقوم سكنوا الأرض بعد طوفان نوح العظيم عليه السلام، ليدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد الحق بعدما بغوا وطغوا وأفسدوا في الأرض. ولكنهم كعادة أكثر الناس، كعادة أكثر الأقوام والأمم، كذبوا نبيهم وحاولوا قتله، فكان عقاب الله عز وجل لهم بأشد أنواع العذاب على مر التاريخ. إنه نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام، خطيب الأنبياء والمرسلين. فمن هو نبي الله شعيب عليه السلام وما قصته؟ وإلى أي الأقوام أرسله الله عز وجل؟ وماذا فعل؟ وكيف كان عقاب الله تعالى لهم؟
0: حبايب اف ام 93.7.
1: في الحقيقة لكي نعرف من هو نبي الله شعيب عليه السلام وما قصته بالتفصيل، علينا أن نعود بالزمن إلى الوراء، وتحديداً بعد إهلاك الله عز وجل قرى قوم لوط عليه السلام بفترة قصيرة، حيث كان هناك بالقرب منهم قرية عربية تدعى مدين، نسبة إلى مديان بن إبراهيم عليه السلام، وكان يسكن بها قوم فقراء ضعفاء قليلي العدد والعتاد، لكنهم كانوا يعبدون الله عز وجل حق عبادته على دين إبراهيم عليه السلام. فأنعم الله عز وجل عليهم أن بارك في أرضهم حتى امتلأت بالأشجار والثمار، وأصبح لديهم الكثير من البساتين وأجود الثمار، وكان يتهافت الناس عليهم من كل فج وصوب، فعملوا بالتجارة ورعي الأغنام إلى أن أصبحوا مركزا تجاريا هاما في بلاد العرب، فصاروا من أكثر الناس أموالا وأولادا، وأصبحوا أمة كبيرة في العدد، وصاروا أغنياء وأقوياء من بعد ما كانوا فقراء وضعفاء. كل هذا وأصحاب مدين يعبدون الله عز وجل ويشكرونه على نعمه عليهم، وتمر الأيام والسنون، فيموت الآباء ويأتي الأبناء وأبناء الأبناء، وينسى الناس فضل الله عز وجل ونعمه عليهم، وأن جعلهم أغنياء من بعد فقر وأقوياء من بعد ضعف، وبدأوا في الشرك بالله تعالى والبعد عن طاعته وعبادته. فأول ما عبدوا كانت شجرة عظيمة لديهم تسمى الأيكة، وهي شجرة كثيرة الأغصان والأوراق، كانت هي أصل الأشجار والثمار لديهم، حيث كانوا قد أخذ أجدادهم من بذورها واستصلحوا بها أرضهم، فزين لهم الشيطان أعمالهم وظنوا أن هذه الشجرة هي سبب الرزق لهم، وهذا وهم وضلال كبير، فأخذوا يتبركون بها شيئا فشيئا حتى عبدوها من دون الله عز وجل، وبها سموا في القرآن. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. بل وازدادوا أكثر من هذا وأخذوا يعبدون الأصنام ويفسدون في الأرض، حيث أخذوا يستغلون موقعهم التجاري المتميز بين الشام والحجاز ومصر، وأن كل التجار والقوافل كانت تمر عليهم في طريقهم، فبدأوا يقطعون الطريق، قطعوا الطريق على كل القوافل التي تمر من قريتهم، وكانوا يقعدون لهم عند كل صراط وطريق يمنعون الناس من العبور، وهذا من الفساد في الأرض. كانوا يمنعونهم من العبور إلا إذا دفعوا إليهم شيئا من أموالهم وتجارتهم هذه، ومن لا يدفع لهم تؤخذ منه بضاعته كلها غصبا ولا يدخل إلى مدينتهم مرة أخرى. بل وازدادوا أكثر من ذلك وأخذوا يغشون الناس في التجارة وينقصون لهم في الميزان.

الأكيال ويبخسونهم أشياءهم، فإذا أراد التجار بيع بضاعتهم وهي تساوي مثلاً 10 دنانير، اجتمع إليه تجار المدينة الفاسقة هذه عن بكرة أبيهم وقالوا له: لا، بل إن بضاعتك هذه لا تساوي إلا 6 دنانير فقط. وإذا رفض التاجر بيعها أخذوها منه عنوة، ثم ازدادوا فسادا أكثر وأخذوا يتعاملون بالربا، وهذا من طمعهم وجشعهم، فهم ليسوا بحاجة إلى تلك الأفعال القبيحة لكي يأتوا بالرزق هذا. فالرزق كبير والخير كثير، إلا إن حبهم للدنيا والمال هو ما دفعهم إلى ذلك الفعل القبيح. بل وازدادوا كفرا عن هذا، وأخذوا يتفاخرون بهذه الأفعال ويجهرون بها في كل مكان، حتى أرسل الله عز وجل إليهم رجلا صالحا منهم يدعى شعيبا عليه السلام، يعود نسبه إلى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قيل هو شعيب بن عيفاء ابن ثويب ابن مديان ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وشعيب أحد الأنبياء العرب الأربعة الذين قال عنهم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه عندما سأله عن أول الرسل، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، 4 سريانيون، آدم وشيث وأخنوخ وهو إدريس، وهو أول من خط بالقلم، ونوح. قال صلى الله عليه وسلم: وأربعة من العرب، هود وشعيب وصالح ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: ونبيك يا أبا ذر. فشعيب عليه السلام نبي عربي الأصل. نشأ شعيب وترعرع في قوم مدين هؤلاء، فكان من أشرفهم نسبا وحسبا، ومن أكثرهم مالا، وكان أرجحهم عقلا وحكمة، كان فصيح اللسان غزير العلم حكيم البيان، لدرجة أنه لقب بخطيب الأنبياء لفصاحته وبلاغته. وقد وهبه الله تعالى من الذكاء والفطنة والحكمة والشجاعة ما جعله بفضل الله محترما بين الناس، مسموع الكلمة سديد الرأي، لم يعبد يوما صنما ولم يسجد لوثن. وهكذا كل الأنبياء عليهم السلام، زكاهم الله تعالى وصفاهم وطهرهم من الأرجاس والأنجاس. بل كان شعيب عليه السلام يعبد الله عز وجل على شريعة هود وصالح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ورغم ذلك أحبه قوم مدين أشد الحب، لرجاحة عقله ولحلمه وعدم التسفيه من شيء، فكان ذا مكانة بينهم مسموع الكلمة سديد الرأي. بل كانت مدين كلها تستشيره في أمورهم وفي ملماتهم، بل ويطيعونه فيما يشير عليهم به، حتى كادوا أن يجعلوه سيدا عليهم. فلما أراد الله عز وجل هداية قوم مدين إلى طريق الحق إلى صراطه المستقيم، بعث إليهم خيرهم وهو شعيب عليه السلام، ذلك الرجل المشهور بينهم بالحكمة والصدق والأمانة ورجاحة العقل، وكان من أكثرهم مالا وأعزهم نسبا، فلا يقدرون عليه بأذى أو مكر، فاختاره الله عز وجل لهم نبيا، وذلك من رحمة الله تعالى بعباده بعد أن فشى فيهم الكفر والفساد والشرك والضلال، حتى يعظهم نبيهم ويدلهم على طريق الحق والصراط المستقيم والهداية، وينجيهم من عذاب الله تعالى إن تابوا ورجعوا وأنابوا. فجاء يوم دعا فيه شعيب عليه السلام قومه للاجتماع في أمر مهم، وكان لهؤلاء القوم ناد يجتمعون فيه يناقشون فيه أمورهم وتجارتهم وغير ذلك من أمور مدين. فاجتمع القوم جميعهم وجلسوا ينتظرون شعيبا عليه السلام لينظروا ماذا يأمر به ولماذا أمر بجمعهم، وأخذوا يتساءلون فيما بينهم: يا ترى لماذا جمعنا شعيب جميعا ها هنا؟ هل هناك خطب ما؟ فقالوا: لا، أمورنا كلها بأحسن حال. فقالوا: إذن ربما أراد شعيب السيادة علينا؟ فقالوا: نعطيها له، فهو الحكيم العالم الحليم صاحب الرأي السديد الرشيد، وهو الذي نرجع إليه في الملمات والمشاحنات، وهو العزيز فينا. وبينما هم يتناقشون هكذا فيما بينهم، دخل عليهم نبي الله شعيب عليه السلام وقال لهم: السلام عليكم يا قوم.
فقالوا مرحبا بالأخ الصالح والرجل الصالح، ولكن لما دعوتنا يا شعيب؟ هل هناك خطب ما؟ فقال لهم شعيب عليه السلام: اهدأوا يا قوم ولا تجزعوا، خير إن شاء الله أو ما يسر الله عز وجل له من القول. قال: فوالله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، وإنما جمعتكم لأنكم قومي وعشيرتي وأريد لكم الخير والصلاح، وجميعكم تعلمون مدى حبي وخوفي على مدين وحرصي الشديد على صالح أمرها. فقالوا: نعم والله لإنك كما قلت. فقال لهم: فإن كنت رسولا لكم من ربكم أدعوكم لعبادة الله وحده لا شريك له، وترك ما تفعلونه من إفساد في الأرض بأخذ أموال الناس بالباطل، ومن نقص في المكيال والميزان وغش في التجارة، فهل تستجيبون؟ قالوا: الله، أي واحد من آلهتنا العوالي يا شعيب؟ فقال شعيب: لا أقصد تلك الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، إنما أقصد الله عز وجل الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم، خلق آباءكم وأجدادكم، هو رب إبراهيم وهود وصالح، وهو رب العالمين. فقالوا: إبراهيم؟ وهود أيضا؟ اسمع يا شعيب، لقد ظننك دعوتنا هنا لأمر جلل، تطلب فينا السيادة مثلا، ولو كان ذلك كذلك لأعطيناها لك، لكن أن تدعونا أن نترك عبادة الأصنام وتدعونا أن نعبد إلها واحدا لا نراه ولا نعرفه، فيا للعجب، بل وكل العجب حقا أن تقول ذلك أنت يا شعيب. وما ظننا بك هكذا، فأنت الرشيد الحليم، لو علمنا أنك تدعون لهذا لما أتينا، فارجع وعد إلى بيتك يا شعيب وخذ قسطا من الراحة، فيبدو أنك متعب اليوم ولا تدري ماذا تقول. فقال لهم شعيب عليه السلام: يا قوم اتقوا الله، ما أردت فيكم سيادة ولا أجر، وإنما أنا رسول من الله إليكم، فاتقوا الله وأطيعون. قال الله عز وجل: كذب

0: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين.
1: فلما رأى القوم مدى إصرار شعيب وقوة حجته عليهم أخذوا يسخرون منه ويتهمونه بالسحر وأنه ليس إلا بشر مثلهم جاء بشيء وإنما هو كذاب أشر. فحاشاه عليه السلام إنه رسول رب العالمين إليهم. فقالوا له والله يا شعيب ما نراك إلا رجلا قد أصابه السحر، فإننا لا نرى أمامنا إلا رجلا مثلنا يأكل مما نأكل ويشرب مما نشرب، فكيف يختارك الله أنت دونا عنا؟ فوالله ما نراك إلا كاذبا، فإن كنت صادقا حقا فأرسل علينا آية من السماء أو عذابا كما تزعم. ثم تركوه وانصرفوا. قال الله عز وجل:

ولكن نبي الله شعيبا عليه السلام لم يتوقف عن دعوتهم إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، بل ظل يدعوهم في كل موقف وكل موضع لعلهم يتعظون، لعلهم إلى ربهم يعودون، لعلهم إلى الله تعالى يتوبون فينجون من العذاب الأليم. أخذ شعيب يذكرهم بفضل الله تعالى ونعمه عليهم، وأن ما عند الله عز وجل خير لهم وأبقى، فأخذ يقول لهم: يا قوم أطيعوا الله، اتقوا الله واسمعوا لي وأطيعون، تذللوا إلى الله بالطاعة لما أمركم به، وابتعدوا عما نهاكم عنه، فإنما عند الله خير وأبقى، فاعبدوه كما أمركم، فإنه لا معبود لكم سواه يستحق العبادة. يا قوم اتقوا الله ولا تنقصوا الناس حقوقهم في مكيالكم وفي ميزانكم، فإنني أراكم في خير ورزق من الله كبير، ولستم في حاجة إلى ما تفعلونه من سرقة ونهب لأموال الناس بغير الحق، ولإفسادكم في الأرض وبغيكم بغير حق. يا قوم اتقوا الله، إني أخاف عليكم جزاء أفعالكم هذه من عذاب يوم عظيم، من عذاب يوم لا تجدون منه مهربا ولا ملجأ، فإنني لا أملك لكم من الله شيئا، ولا أحفظكم إذا نزل بكم عذاب الله تعالى، ولا يمكنني إجباركم على شيء، فأنا لن أستمر في مراقبتكم، فما أنا سوى نذير وبشير. قال الله تبارك وتعالى:

فرد القوم على شعيب عليه السلام في سخرية: ما هذا يا شعيب؟ أتدعون أن نعبد إلها واحدا فقط ونترك ما كان يعبد آباؤنا وأجدادنا؟ بل وتريدنا ألا نتصرف في أموالنا وتجاراتنا كما نريد؟ وتريدنا أن نتوقف عن طريقتنا هذه وأخذ الضرائب من القوافل والتجار؟ أي صلاة أو عبادة هذه التي جئت بها يا شعيب؟ إنما هي أموالنا نفعل فيها ما نشاء، إن شئنا صرفناها وإن شئنا طرحناها، فما دخل العبادة بالتجارة والأموال يا شعيب؟ فوالله إنك لخيبتنا فيك بعد أن ظننناك فينا حليما رشيدا. قال تعالى: قالوا يا شعيب أصلا

فقال لهم شعيب عليه السلام: حسنا يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وبرهان واضح وساطع فيما أدعوكم إليه من عبادة الله تعالى وعدم الإفساد في المال، أكنتم مصدقي؟ فقالوا: نعم. فقدم إليهم من الآيات والمعجزات الباهرات ما أمده الله عز وجل به وما شاء الله تبارك وتعالى لهم، وقال لهم: يا قوم، إنني أغناكم مالا وأكثركم رزقا، ولا أبغي منكم أجرا، إن أجري إلا على الله، وأنتم تعلمون أنني لم أفعل يوما ما تفعلونه لكي أزداد في الرزق، واعلموا أنني لم أفعل ذلك لأجل أن أخالفكم، بل ما أنهاكم عنه هو أمر تركته أنا قبلكم، وأغناني الله عز وجل عنه بالخير والرزق أكثر منكم. واشهدوا يا قوم بأنني لم أرد لكم غير الصلاح والخير ما استطعت، فما يصيبنا من خير أو انفكاك عن الشر ما هو إلا بقدرة الله، لا بحولي ولا بقوتي، فعليه نتوكل وإليه نعود. ويا قوم، لا تجعلوا عنادكم إياي وتكبركم على اتباعي أن يوقعكم في الكفر والشرك فيصيبكم مثل ما أصاب الأقوام من قبلكم من قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، كما أن قوم لوط ليسوا منكم ببعيد. لذا سارعوا يا قوم إلى مغفرة من ربكم ليتوب عليكم، فإنه رحيم بعباده ودود كريم. قال الله عز وجل:

0: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود.
1: وهنا قال القوم لشعيب عليه السلام: والله يا شعيب ما نفهم كثيرا من قولك هذا، فما رأينا نوحا ولا هودا ولا صالح ولا قومهم، وإنها لأمور غائبة لا يمكن التأكد من حقيقتها، لذا فكف عن كلامك ودعوتك هذه يا شعيب، فإنك رجل نراك فينا ضعيفا، فوالله لولا عشيرتك التي أنت منها هذه، ونخشى أن نتقاتل فيما بيننا بسببك فتحدث الفتنة في القوم، ما رحمناك ولرجمناك بالحجارة حتى تردى قتيلة، وإنك لست بأعز علينا من أموالنا وتجارتنا، لذا فتوقف عن دعوتك هذه وانسى أمرها يا شعيب. قال الله عز وجل:

فلما سمع منهم شعيب هذا رد عليهم في حزن شديد وقال لهم: يا أهل سفاهة عقولكم، أرجال من قومكم أعز عليكم من الله عز وجل وهو الذي خلقكم، فتركتموني لأجلهم واستخففتم أنتم بشأن ربكم وجعلتموه وراءكم ظهريا، لا تأتمرون لأمره ولا تخافون عقابه ولا تعظمونه حق عظمته، فوالله لهو أعلم بما تعملون وسيجزيكم بها أتم الجزاء، ولا يستمرن كل منا على عمله، وحينها سوف ترون من منا كان أحق ومن منا كان على باطل، فيأتيه عذاب من الله عظيم. فارتقبوا يا قوم ذلك فإني معكم رقيب. وهذا وعيد شديد من شعيب عليه السلام لقومه، وأنهم إذا استمروا على فعلتهم هذه سوف يأتيهم عذاب الله الأليم، وحينها يعلمون من هو الكاذب الذي في ضلال مبين. قال الله عز وجل:

0: سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب.
1: وبعد كل هذا الجدال بين شعيب وقومه لم يؤمن معه إلا قلة قليلة من ضعفاء القوم وفقرائهم، فأخذ الكافرون من الملأ من قوم مدين عهدا فيما بينهم على مقاطعة تجارة شعيب ومن آمن معه، فلا يبيعون لهم ولا يشترون منهم، بل وكانوا كلما جاءت قافلة من خارج مدين تريد تجارة معهم اجتمع إليهم كبراء القوم وقالوا لهم: لا تتعاملوا مع هؤلاء الرجال، وإلا لن تأخذوا منا شيئا، بل سوف نأخذ منكم تجارتكم عنوة ولن تعودوا إلى مدينتنا مرة أخرى. فقلت التجارة على شعيب ومن آمن معه، وكان كلما مر رجال من الذين آمنوا مع شعيب بالملأ من قوم مدين كان قوم شعيب يستهزئون بالمؤمنين ويقولون: انظروا إلى من تبع شعيبا وظن أنهم سيصبحون أغنى منا مالا ونخسر نحن أموالنا، ها قد خسروهم أموالهم وتجارتهم وازددنا نحن مالا وغنى. فهذه كانت فتنة من الله عز وجل لهم واختبارا لشعيب ومن آمن معه. قيل إنه كان كلما زاد قوم مدين في كفرهم وفسادهم زادهم الله عز وجل في أموالهم وتجارتهم، وهذا هو المد في الغي، وهذا هو الإمهال، وهذا هو الإملاء، بل كانوا يصدون كل من يحاول أن يتبع شعيبا عليه السلام ويقولون لهم: لا تتبعوا ذلك الرجل، فإن كل من يتبعه يخسر ماله وتجارته، فإنه لا يتبعه إلا الخاسرون، فانصرفوا عنه واتبعونا نحن إن أردتم مالا مثلنا، فإنه رجل افترى على الله الكاذب ولن يزداد إلا خسارة. قال الله عز وجل: وقال

أخذ شعيب عليه السلام يحذرهم مرة أخرى من هذه الأفعال ومن أشباهها، وأن يكفوا عن صد الناس عن طريق الله عز وجل، فقال لهم: يا قوم اتقوا الله وارجعوا عن أفعالكم هذه، ولا تفسدوا في الأرض بعد أن من الله عز وجل عليكم بإصلاحها وبارك لكم فيها، ويا قوم كفوا عن صدكم الناس عن سبيل الله، وكفوا عن وعدكم إياهم بأن يكونوا معكم فيزدادوا غنى، فإن الله عز وجل قدير على أن يزيدنا من بعد قلتنا كما زادكم من بعد ما كنتم قليلين. ويا قوم إن كنتم تظنون أنكم خيرا ممن آمن معي فاصبروا حتى يحكم الله عز وجل بيننا ونرى من منا على الحق المبين. قال الله تبارك وتعالى:

لكن القوم الكافرين لم يستجيبوا له أيضا، بل طبع الله عز وجل على قلوبهم فازدادوا كفرا وطغيانا وتجبرا وعدوانا لما سمعوا أن شعيبا لن يتوقف عن دعوته مهما حدث، وأن هناك من يستمع إلى كلامه من القوم. أخذ الملأ الكافرون يهددونه أكثر، هو ومن آمن معه، بطردهم من قريتهم إن لم يتوقف شعيب عن دعوته هذه. فقالوا لهم: اسمع يا شعيب، لقد أكثرت جدالنا ومللنا منك ومن دعوتك المزعومة هذه، فإما أن تعود أنت ومن آمن معك إلى ديننا كما كنا من قبل، وإلا لنخرجنك أنت ومن معك من قريتنا ولا تعود إليها مرة أخرى. فقال لهم شعيب عليه السلام: ويحكم، أتخيروننا بين خيارين كلاهما مر؟ فتريدوننا أن نترك أرضنا أو أن نكفر بالله رب العالمين بعد إذ هدانا إلى صراطه المستقيم؟ فوالله لو فعلنا ذلك لكنا قد افترينا على الله وأضللنا الطريق بعد أن من الله علينا. ثم إنني لو أردت ذلك ما استطعت إلا أن يكون بأمر من الله لا مني. فقالوا له: كف عن كلامك وجدالك هذا يا شعيب، فوالله مهما وعظتنا أو لم تعظنا لن نؤمن لك، إما أن تعود إلى ديننا كما أخبرناك، وإما أن تخرج من قريتنا أنت ومن آمن معك، وكفى الفريقين شر القتال. هنا علم شعيب أن هؤلاء القوم لن يؤمنوا أبدا، وأن الشيطان قد استحوذ عليهم، وأن عذاب الله عز وجل واقع بهم لا محالة. فرفع شعيب عليه السلام يديه إلى السماء، دعا الله عز وجل أن ينصره عليهم وأن ينجيه منهم ومن آمن معه. قال الله تبارك وتعالى:

فاستجاب الله عز وجل دعاء نبيه شعيب، وبدأ العذاب يحل بالقوم الكافرين، فابتلاهم الله عز وجل بثلاثة أنواع من العذاب لما اتصفوا به من قبيح الصفات. فأول ما جاء من العذاب أن ابتلاهم الله تعالى بالحر الشديد 7 أيام لا يروي ماء ظمأهم، ولا تقيهم ظلال، ولا تمنعهم جبال ولا تلال. فأخذ القوم يتضرعون إلى آلهتهم الباطلة لعلها تنجيهم من هذا الحر الشديد، إلى أن جاء يوم ورأى أحدهم سحابة سوداء من بعيد، فظن أن آلهتهم استجابت لهم وأنجتهم من الهلاك، فاندفع هذا الهالك يجري نحوها حتى يستظل بها، فما إن أتاها حتى وجد بها بردا وراحة، فنادى في القوم وقال لهم: يا قوم، قد استجابت لكم آلهتكم وجاء الغوث. فانطلقوا جميعا لما سمعوا ذلك إلا شعيبا ومن آمن معه، فقد حذرهم شعيب عليه السلام أن بهذه السحابة عذابا شديدا، فما إن اجتمع الملأ تحتها ظنا منهم أنها مظلة لهم من الحر الشديد، حتى أضرمها الله عز وجل عليهم نارا وشهبا، فبدأت ترميهم بأسراب من الشرر واللهب فأحرقتهم. قال الله تبارك وتعالى:

ثم جاءهم ثاني أنواع العذاب وهم يحترقون، أن جاءتهم صيحة عظيمة من السماء أخمدت الأصوات وأهلكتهم كنفس واحدة، وخسر الذين كذبوا شعيبا حياتهم وأموالهم ودورهم وبيوتهم بعد أن ظنوا أنهم هم الفائزون، فصارت قريتهم خاوية خلاء كأن لم ينزلوا بها قط وكأن لم يعيشوا فيها أبدا. قال الله تبارك وتعالى: وأخذ

فنتج عن تلك الصيحة ثالث أنواع العذاب، وهي رجفة شديدة زلزلت الأرض من تحت أقدامهم فدمرتهم ودمرت بيوتهم عن بكرة أبيهم، وماتوا كموت نفس واحدة. قال الله جل شأنه: فأخذ

0: ثم نجى الله عز وجل نبيه شعيبا عليه السلام ومن آمن معه من هذا العذاب الأليم. فذهب شعيب عليه السلام إلى قومه بعدما أهلكهم الله تعالى بهذا العذاب الشديد، وقال لهم معاتبا ومبكتا لهم: يا قوم، ألم أبلغكم رسالات ربي؟ ألم أحذركم؟ ألم أنذركم؟ ألم أنصحكم بترك ما كنتم عليه من أفعال خبيثة قبيحة وعبادات ضالة مهلكة مشركة، وأنكم إن ظللتم عليها سيأتيكم عذاب الله الأليم، لكنكم رفضتم هذا وأبيتم إلا الكفر والشرك والعناد والاستكبار، فلن أحزن على أحد مات منكم، فلقد استحققتم هذا العذاب من ربكم العظيم. قال الله تبارك وتعالى:
1: فتولى عنهم وقال: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟
0: وإلى هنا تكون قد انتهت حلقة اليوم مع قوم من أكثر الأقوام فسادا وكفرا على مر التاريخ، لنأخذ منها العبرة والعظة على نهاية من يكفر بنعم الله تعالى ونجاة من يسير على رسالة أنبياء الله عز وجل. فهذه سنة الله العظيم في الأرض، يمحق الكافر ويورث الأرض عباده الصالحين.
2: حبايب FM 93.7.
3: لحظة، حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
1: لحظة لحظة لحظة حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
1: حبايب FM، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: ما ندري وين بنكون بكرة وما نعرف إذا الحال بيكون أفضل قطار يمشي وانت بس تختار محط
1: لحظة حبايب FM خلك عالسمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
3: حبايب أف أم، خليك على السمع وخلينا حبايب.
4: عزت نفسي والعالم.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
1: لحظة لحظة لحظة حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
4: خلك على السمع وخلينا حبايب.
5: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
6: جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: شيل همي غيرك انتي والله يا امي، بحاول انا خبي عليكي من نظرة بتكشفني عينيكي.
1: لحظة لحظة لحظة حبايب اف ام، خلك عالسمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
3: حبايب أف أم، خليك على السمع وخلينا حبايب.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

أجمل عوض، واللي ما يحب شخص مثلك ضايع وما عنده حظ. لحظة يمك أختصر بيها ألف دنيا وعمر، خل فهمك ليش عاني وانكسر.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار، اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
4: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار، اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات. حبايب أف أم، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
3: حبايب أف أم، the rhythm of this.

0: حنون.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
4: حبايب أف أم، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: الدنيا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
4: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا نطرب. حبايب اف ام 93.7 اف ام.

0: الو
1: الو يا قلبي.
0: ايوه
1: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
0: ايوه
1: هات لنا طبل وفوقيها قبل.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
4: حبايب أف أم، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
5: حبايب أف أم، the rhythm of the city.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
3: جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
1: اللهم أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ ثناك. ارحم ضعفنا واجمع شملنا، واجبر كسرنا ويسر أمرنا، وفرج همنا واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا واشف مرضانا، وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: دعاء نبوي عظيم لقضاء الحوائج، ادعي بي في كل موضوع كبير في حياتك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي به لعظائم الأمور. لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد هذا الدعاء ادعي بكل لنفسك فيه، فإنه دعاء مستجاب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم استجب دعاءنا.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات. حبايب أف أم، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
3: حبايب أف أم، the rhythm of the

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري. إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات. حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
4: حبايب FM، the rhythm of this.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب. هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري. إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
4: الهوى هواكم وإحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب. هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، فاصل إعلاني وأكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: عرف خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم، على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
4: حبايب FM، خلك على السمع.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري. إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
2: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: خليكم على السمع وخلينا حبايب
1: حبايب فام. The rhythm of the city.

كان عندي أحلام أول نصير مثلك، أول قدوة بحياتي حتى صرت نسخة منك. سعيد ضايع تايه مشتت، قضيت حياتي كلها بفني عمري حتى فرحك كان. حب ما قاويني روحك كانت تحميني، تقطع اللقمة من تمك لما ميل تركيني. يا ما تعبت وسهرت يا بتعلمني السعي، كل مكان مشيته يا بي انت اللي كنت معي. والدنيا كل ما كانت تصعب انت اللي كنت تقول خلي قلبك لالله يا ابني لانك بنقصول. اوعى توقع خلي كلماتي إلك، اي نجاح ماله قيمة لو اهلك مو معك.

روحك رح تبقى ملاكي الحارس والقديس. بعرف ما بتحب تضل لحالك، بدك ونيس، كلهم راحوا يابا وانا ضليت معك. يا ريت ترابك بيحكي كل العمر رح اسمعك. لما التراب عليك رد ودائت انفاسي اختنقت ودموعي ما عاد هدوا. يا بيعلمتني كل شي الا كيف بكون بلاك. قلت لهم لحتى عيش روحي ودفنوني جنبه، لو فيي ارجع بالزمن لاقدر اشبع منك. بتوجعني الروح اللي بصدري كل ما يخطر لي انك فنيت عمرك.

هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
3: مجلس حبايب، نغمة وقرايب، صوت أصيل في القلب دايب.
4: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
4: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب دايم.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: عملات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آي باي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آي باي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
1: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
3: خلك على السمع وخلينا حبايب.
4: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب أف أم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
3: You are listening to the biggest hits. The biggest hits non-stop 24/7. Your favorite radio station for non-stop classics all day long.
4: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
5: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: عرض خاص وتنزيلات لا مثيل لها تنتظركم الآن في بان هوم على تشكيلة راقية من الأثاث والإكسسوارات. زوروا فروعنا في طريق سلوى والدوحة فاستيفال سيتي وتمتعوا بأقوى العروض والتخفيضات.
3: جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: حبايب اف ام، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
1: حبايب اف ام، the rhythm of the city.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

حبايب اف ام خلكم على السمع وخلينا نطرب. حبايب اف ام 93.7 اف ام.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: new single.
1: Check out new music. Ny musik först. For power.
2: انت على الموجة الصح.
3: حبايب اف ام. The leader popular radio.
4: حبايب اف ام. 93.5.

0: أيوة
1: صباح الخير.
0: الاسم كريم.
1: أيمن أحمد
0: العاصم. يا سلام عليك يا أيمن، وأنت تتكلم وتعرف بنفسك. أيوة يا أيمن، إحنا عندك اليوم قدمنا أغنية ملحنة، والله بدون تلحين
1: ملحنة
0: ملحنة. باي، هاي سمعنا.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

ناسي قلبك قاسي انت اساسي استنى شوي صار لك ساعة عالسماعة شو عم تحكي

شوي شوي استنى شوي بكرة المي تيجي عالفي ترى بتتي استنى شوي بكرة المي تيجي عالفي

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

اسمه نصيب. شعجب مو انت اللي قلت لي ما تعوفني بيوم، وانا اللي وعدتك بس يمك ابقى. هاش وتار يقولك مثل الحلم يروح بعد النوم، واني من حلم بعدك ولا قادر اصحى.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام، وبدعي لك علي عبد الستار.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب دايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.